0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Kamu lagi dengerin Prodo FM Gorgo.